0: تمك فافي
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوكا تسميتي من نارني في الهرمبي زيتي تورا باس في الهرمبي أراد ستجاب ناروني فوهي تشنيت نفتونا ناروتي فتوكني على نريتني نعمل فلتونا رافو نيدن سندالبين فوكا أما نالين مارتي ثانيتني توكن فنير تيرتي ناروتا منيسي

0: تمك فافي
1: دم طارنين تيجا عملي تشاوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشاوتون رسكا ما باتونغان زي ما قوا لاسا لاسو تانوين تشتيجا لرسا كان رسا بانزاكان نالي فانتيني فمازابا بيا تسروا نطو تشيجوا ديت بانزاكان يمياتوا تشاديفرا فاتشاوتون رسكا نفلالو فانا رسكا مناهيران فمعرفتي معرف ميتنا مصفتون زوا تانان عاتفين قوافانا بيميتواري مناهيران توكا تيماز ملاتنا فوقتان تشيجا دي مانتاني هيا باتشيفان دي بريبيا نورا راي فاتيانا مانيرانا بيزا باتو de onatin dia nisan timia katra lewe mandi ilan tsena nay mat ila vart tsal zay ina ny atao de asip muntadi ane tantrinyomby tompona raikitra misy ray mandreny misy efa zay zany le taitan'olona akoatra ny hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona